بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق

أعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا.

من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك

حولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Müminun Suresi 1-11. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أف

0: Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Burak Yıldız. Tevbe Suresi 17 ila 22. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ صاد وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ

رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء ليُنذِرَ.

رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليؤمنوا.

0: Wow Radio.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

0: sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mülk Suresi 15 ila 30. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Özer Karakütük. Rum Suresi 20 ila 27. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم